0: طلب بالنسبه للبرياير شيء السنه اللي نفتكر في الكونسرت لمورتنار السنه اللي راح بالي مش الويكند هذا تقابل مورتنار وكل بروبيو جوا السينما الكونسرت خليك ناو الويكند بس برافا من صدى زايرة وهنا اللي عنده هفنا هفنا فانس لي اك هبوات اللي لكنت بيلي ايريش بيردز اوف ا فيذر فو 897 باي شانيل لونها كسبت ورا لوف سينار عندي جايين ذا الوقت الاليكس وورن وانكي تيمبرلاند مع جاستن تيمبرليك فو باي
1: مالتا's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

وهذا من الكبار اللي إيه تون تور باليسا وكول روزي وبرونو مارز أبتدى المطول الويكند في أوباي إنكم بلونغاو دوكي ميستايكون وكول دين كنت وهذا من الكبار تياو اللي من يافدوك الناس اللي مارو يارو الكونشيرت تياو من ياف كم هادو غوسي اسمعو دين الدسكا وفرسي عندك شي قادية وفرسي شي شول شي تلسي نقرأ زاميت اللي عندك بزنطة سوديا اليوم وكول يبات لنقرأ فوق 99008897 إنكم

ونكمبلو مقاودو بليزو about damn time على مطول الويكند فوق بي ويينا قاد لكم رايت لي apparentament ام هفنا وهفنا نيس لي اسيب وفريد فرا بازجي فرا اكورد وكل ازاب يومتا تسول في الكويت لذي كل بزون نيت الفرطة لي فرا فرا نستيو نقبل محاولية قبنا مدرابي بيش يكي كل بزون نيسول دم النيس مور في التويلت هل نسول امك مش دم النيس اجدي فرا ندية وانت عندك دك الهاجة لي هي لي دوت هاجة فرا بازكا لي كل هات يعمل ما شورتا تخصك نقرا اكورد سامعلا.

0: واحدة من الفافوريتات هي من تاخا سينا سبايرو ماتيريال لوفر على مزول الويكند فوق باي وينا كمان فاكرك لي قاعدة من السبا القدية مسات ورايا يرجعوا يرتورنوا دوك الديسكي اللي فيرا فيرا كانوا يعجبوك متى كنت تتزاير ساندي نايت ثرو باكس يكونوا بهالقعدة من السبا القدية.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with